وتك هذا الرقص اللي وتك كيس تتا كيس تتالا ابتح فيه وهيا معايا ونرقصوا جسكم متى ونروحوا من دار.

6h du mat, عندي الغاج لازم مرة وحوكل دماج رانا نولي وتو لي سوار بروفيتي مدام الصغار توا موا با بلوكي با بزوان ديسكو تشوكي نتي وانا نديرو لامبيونس سي كو موا تبغي لا دانس